بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف الباب السادس في الحوالة. Kita masih pada pembahasan fikih dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawi'il Kitab wa Sunnah. Sekarang kita masuk pada bab yang keenam dari kitab jual beli, Kitabul Buyu', yaitu fil hiwalah.

0: رياض القرآن يقدم.
1: فريق جوال الخير يقدم لكم هذه التلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.